عيشان أين أشمع السوم إتا دبر رازل شعري خيتيش وإتيشان وسكلتان بابني بميت والبين شنايم عيديم أو شلون شايدم يوم أتمت لو يوم أتعلبين عيدي حاد يد عيدي تيبو وريشون ألاميتون ויד כל העם